ونرتن سيما ممكن يغبون ممتكيسا كم جولة كدريم بنيتا جيتا ممتكين نوا أخا كي كون كي راديو كسكيفا كم تكيسا كم تكيسا كم تبروخرام ينكي دان كو جيا كلا تمتي ولا سيندا كيتا أسيقا مكلاي تمتي كيسا كي كو بروخرامي جيا أوا ديوي كني كونا كي تيالتو تدوي تنبوتي كي هي كجي كون كون وكم جا بروخرام جيا كون كما تمتي كيسا كي كنقيسي متاكي كم جا بروخرام كي تسمو وكم جا كي تكم كم جا بروخرام كي ولا سي تمتي كم جا كواو كاتو ساكي هنا كان جا وكلا كلا نعم تتنى كي تنغم هكو تكي تاسا كن غتي مم جا نعم اكي تا او كم نيما كي اكما تنقلي ديما جيا بولاد كني كنا يمتى تشاكي هنا يمتى تنكي تانون هكو تكي تسا هكو يمتى كي هي تكما يمتى بروخرام كي بانسي نكي هي كما سيدان يمتى كي تان قدا كنا واتسمو كني كنا تكي تسا يمتى تسمو كوا كي هي كما تتان ويكو نرتين سيوا كي نيخ